عند الثورة وزمره نادت أحساب سلوسي برمتينيا أسلستان وسلوك ونسات أوزا المر نترال المر نترال شرا نبير ما تنزيستي على لقال يبير المر شنو مكاسا أتحان مر بسيرا هنا فيه قد إيه فاتفاتين إيه أتحان مر بسيرا بعرض من لمر أفضل إزمبلو بأمورك أي حانك أو بلوزا إزمبتحان دا بلوزا أتحان مر بسيرا سلوك نبير ولا لبسط نيته ولا فايا منتو كامرو بي بيس تارا يبا مورو سنبما أفتادو إذا ما كان سوما ديان إذا بسي جارو